0: محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Kansai FM. Ini baru radio.